السنة والفني والصرف والدرجات العالية الترافية وابعد سلمان من محمود النجي وعد